0: Freies Radio für Stuttgart, Redaktion Radio Ertra. Radio Ertra sendet jeden Samstag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf erdrische Sprache Thüringer.
1: كورا سمعتنا كما يحضركم كما يكأنهم لومي تشعاتو قنبت قلت شحن عسران شدشتانيو مادبا تحيز غريبا له مادبا عربي تسفاي تغلي مجمريا أرس زينا قطيلوها وصمنا وزينا لو نغط قطيلوها وانعون أقداس زولكو مادبا تحيز غريبا له ونغط كاتاتو لب خبر نعدمكو مجمريا أرس زينا إرترا عبد حريت سريعة إرترا ويان ناب كتما كي آتو تخل كيلوم قطباو معبالن حابريتان زي ترخب الحقر تباهيلا روسيا دغ فتون چاينا عينات صوتة اللون عالو قينيرو إلا محبركم لعلي 3 مليون دولار كحسا يحاتت زينا بزرزر إرترا اب دحريت سريعة اب زي معالتي ناس النت برس عالم زواتي حدش سبساب كم زمال كتو ارترا اب عالم كاب زلوا 180 هاقرات ناس النت برس بمعفان اب تي ناي مودة اتا درجة 180 بمئتين سمانيان تي سريعة تركب اتي بتكال دوب البو غاز انياتات RSF زواتي ناي كلتشان عسران شدشان عامت امرت فرنجي ملكي ارترا نغازيطانياتات كاب زخونه غيزيان لعلي حادغنيان عصوتن هاجر كينا كم زلا غليصو كاب مسكرم كلتشحن حدن عامت برت فرنج جميرو كل ناطا غازيطاتاتن مصحيتاتن كم زتعصوان غازيطانياتات كا نابيت ما اسرتي كم زتوسدون نعسران حمشتن عامتات ابي كم زلون حلواتهم زفلت كم زيكونن زفلتيو دوب البو غازيطانياتات نتي زلوك ጻጻቡ كم كله ህብረተሰብ ኤርትራ መራኸቢ ብዙሃን አብትህቲ ፍጹም ወልቀመላኺ ስርዓት ዝወደቃ የን አብታ ሀገር ዝኾነ አይነት ናጻ መራኸቢ ብዙሃን የሎን ክብል ነቲ ኩነታት አብሪሁ ጉጅለ ህግደፍ ዝቆጣጸረን ገለ ጋዜጠኛታት ራዲዮን ኤርቲቪን ከም ዘለዋ ብምሕባር እቶም አብኡ ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት صنع مكتال كم زقبرو لهم حبيرو ناتنات برس بمقوام زترقا قتا اقوا انتخوني تتقبيرو قن اي فلتن كابتا حاقر ناتا قازت انينات بقبري زتا اقيد ايو ايلو اتي معكاني حافشاو درجة بوليتيكاوي قطباوي حقاوي محبراون دحنتن زبلو كفالات زلوو كوينو ارترا دارقا اب كلو بدرجة علم دحري التسريع اللا اب ارترا زولو ناي غازيطانياتات كونتات كاب كلو عالم فوليز غوبرو اتوم غازيطانياتات نعسرتات عامتات بزي فردي مأساروم ايو سبساب دوب البو غازيطانياتات كم زغلصو اتا إسياس افوركي اب كلتشحن تشعتن عامت مرت فرنجي اب زغوبرو عالم محتت بزعبا ايتي ارتراوي شودناوي غازيطانيات داوي تساق نحنا ايكن فتحون اينا ناب فردون ايك قربين ايو كبل تزاري ونيرو يبل تي حاب تي سبساب اتي سرعات اب لعلي زينان حبرتان فتصم قططر اللوو اتي حبرتا بمستير زحزن اب منغو ابالات منغستي سبا سلطانات كي ترفي حبرتا كم زي زرقاح زي قبرن پرسيدنت افوركي زو اللوو سقات بارونايا اوين نتي كونتات زيادة يقاردو كبل يقلز اتم مرخبي بزحان اب تحتي ترير قططر منستري زينا دركوبون بروپاقاندا اتي سرعات ترح ذكالو حن مخانوميو زفلت بمسرت ازوم صبصابات اب ايرترا زلو سرح غازيطنيت اب تحتي صنع سليان مكتتالن زكايد كوينو سبات اب انترنت كافيه كتقومو كلو مننتهم كفلطو يغددو يوم اتي بحصيناوي ملكي اتفلت سيمين كوريا اب بزح ملكعتات كاب ايرترا تحايش كوينا ترخيبا زرزراوي معقليتات كم زرئيو ايرترا اب دارغا كلم عودتات مالت بوليتيكاوي قطباوي حقاوي نصتاون نزل علي ناي سغات احازات اتي ناي مقرشا حيزا تركب ايرتراويا ناب كتما كي اتو تخل كيلوم አብከባቢ ዳባት አብድርከብ ማዓስከር አለምዋጭ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብቲ በብግዚኡ ክበጽሖም ካብ ዝጸንሐ ቀትለትን ጨውያን ንምህዳም ናብ ከተማታት ዳባት ግዒዞም ገዛ ተኻርዮም ክነብሩ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ካብቲ ማዓስከር ንከይወፁ ይኽልከሉ ምህላዎም ዝሰረኽባ ሓበርታ ኣነፂሩ እቶም ንዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣብ ማዓስከር ኣለምዋጭ ክነብሩ ዝጸንሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት በቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ ዘሎ ናይ ስርቂ ጭውያን ቅትለትን ዓመፅ ተሳቕዮም ካብቲ ማዓስከር ኣብ ምህዳም ምጽንሖም ዝፍለጥ ኮይኑ ገለ ካብቶም ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣብቲ ማዓስከር ዝጸንሑ ስደተኛታት ናብ ውሑስ ቦታ ንምግዓዝ ንብረቶም ሒዞም ናብ ከተማ ዳባት ኣብ ዘምርሕሉ ሰዓት ብዕጡቓት ናይቲ ከባቢ ይምለሱ ምህላዎምን ካብ ማዓስከር ክትወፁ ፍቓድ የብልኩምን ዝብል ትእዛዝ ይወሃቦም ምህላውን እዩ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ዘረጋግጽ። ኣብ ከባቢ ዳባት ዝርከብ ማዓስከር ኣለምዋጭ ድሕሪቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ዕጡቓት ሓይልታት ፋኖን ዝተወልዐ ግጭት ጸጥታዊ ኩነታት ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ሓደጋ ወዲኡ መንነቶም ንዘይፍለጡ ሸፋቱ ተቓሊዑ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ነዚ ከም ሰናይ ዕድል ዝጥምቱ ብርክት ዝበሉ ሸፋቱ እውን ኣብ ልዕሊቶም ዋና ዘይብሎም ስደተኛታት ካብ ስርቂ ንብረት ክሳብ ቅትለት ዝበጽሕ በደላት ከውርዱ ምጽንሖም ተደጋጋሚ ጊዜ ክሕበር ጸኒሕ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ላዕለዋይ ተፀዋዒ ስደተኛታት UNHCR ብጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነበርቲ ኣለምዋጭ ክቐርበሎም ዝጸንሐ ጥርዓን ዝኾነ ይኹን ፍታሕ ክህቡ ብዘይምኽኣሎም ሃልዋት እቶም ስደተኛታት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ወዲቑ ምህላው ክንገር ጸኒሑ ዝጸንሐ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብርክት ዝበሉ ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ክልል ዓፋርን ኣዲስ ኣበባን ኣብ ምህዳም ምጽንሖም ዝዝከር እዩ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናይ ህይወት ሓደጋ ገጢሞም ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት ዝርከቡ ነበርቲ ማዓስከር ኣለምዋጭ ናብ ከተማ ዳባት ብምግዓዝ ካብ ስግኣት ንምድሓን ክፍትኑ ምጽንሖም ዝሓበሩ ምንጭታት ይኹን እምበር ብረት ብዝዓጠቑ ኣባላት ሰራዊትን ምልሻን ኣብ ከተማ ክነብሩ ከም ዘይክእሉ ተነጊርዎም ናብቲ ማዓስከር ይምለሱ ምህላዎም እዩ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ዘረድእ። ምልካ ቁጠባዊ ምዕባልን ሓበሬታን ዘይትርክበላ ሃገር ተባሂላ ኣህገራዊ ማዕከን ገንዘብ IMF ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘዘርግሖ ጸብጻብ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ገንዘባዊ ንጥፈታትን ቁጠባዊ ምዕባልን ሓበሬታን ዘይትርክበላን ኣብ ዜሮ ተሰሪዓ ዘላ ሃገር ምዃና ገሊጹ። ኤርትራ ዋላ እኳ ካብ መፋርቅ 1994 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣባል ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ እንተኾነት እቲ ነቲ ውድብ ክትህቦ ዝግብኣ ግዴታዊ ዓመታዊ ሓበሬታን ጸብጻብን ግን ከተቕርብ ኣይከኣለትን። ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ብተወሳኺ ንኣባል ሃገራት ንዘለወን ቁጠባዊ ጸገማት ንምፍታሕ ልምዓታዊ መደባት ንምክያድን ብዝተሓተ ወለድ ልቓሕ ከም ዝህብን ምስ ፍሉይ ኩነታት ዕዳ ብኸፊል ወይ ብምሉእ ከም ዝስርዝን ምጣነ ወለድ ከም ዘጉድልን ዝፍለጥ ኮይኑ ኤርትራ ግን ነቲ ዕድላት ዛጊት ኣይተጠቕመትሉን ይብልቲ ሓበሬታ። ብዙሓት ሃገራት እንተላይ እተን ዝማዕበላ ካብ ዓለማዊ ባንኪ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ካልኦት ተመሳሰልቲ ትካላትን ገንዘብ ተለቂሐን ኣብ ግቡእ መዓላ ኣውዒለን መነባብሮ ህዝበን ዘመሓይሻን ጸገማትን ዝፈትሓን ከም ዘለዋ ይፍለጥ። እንተኾነ ጉጅለ ህግደፍ ሓጋግን ፈጻምን ፈራድን ኣካል ስለ ዘይብሉን ግሉፅነት ዝጎደሎ ኣሰራርሓ ስለ ዝኽተልን ይዕበይናስ ኣብ ቃሕታ ውልቀ ሰብ ዝተመርኮሰ እዩ። ኤርትራ ምስ ነዊሕ ገማግም ባሕሪ ዕቑሩ ጸጋታትን ኣገዳሲ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣን እትውንን ሃገር እኳ እንተኾነት ብሰንኪ ገባቲ ፖሊሲታትን ቀይድታትን ጉጅለ ህግደፍ ስለዝተባሕተትን ካብተን ዝደኸያ ሃገራት ዓለም ኮይና ትርከብ። ዝኾነ ቁጠባውን ገንዘባውን ምንቅስቓስ ከዓ ምስጢራውን ሕጋውነት ዘይክተልን ስለ ዝኾነ ኤርትራ ሃብታም እንከላ ዝድኸት ትሕቲ ቅርፃ ዝዓነወን እዩ። ሩስያ ዝደገፈቶን ቻይና ዓይና ዝፀቐጠትሉን ዓለቕ እዩ ነይሩ ኢላ ኣብ ኣሜሪካ ልዕሊኣ ዘን أمريكا عبل عليازن برتو إجراتات كتالعلو تدالو كم زلا زقل سبسابات تسفى زهب مخانو منيستر قجل هكدف قليسو منيستري زينا قجل هكدف بربع شديشتا قنبات أبزوت أو مقلسي إتي إجراتات كل عاليو زبل سبسابات كم زلو بمتكاس إتسقمتي نتقو قوقوي كبل زقلوتو بوليسيتات واشنطن بزلاق النت بمقرام فتحي حقاو النتن رتعن زرقاقز كهوون تسفى نقبر إلو نرؤسو حقن رتعن زي كتل قجل سرعات نتي إقاداتات أب مقابا أيا عالم كتنقفو سنحت أسمرا نفلما واديا بزعبازي نايم العل سنتار إيتوتيب زلا من مهدار دونالد ترامب نقادا إرترا كالعلو مخانو رويترس زرايو ناي وشتي سند من قستي أمريكا يملكت إذو الساني مستي إرترا أب كأيح بحري زلوا استراتيجياوي أك أمامتا زيتتححازي مخانو تنتنتي قلصو إتي أب كل تشحن عسران حدن عامة مرد فرنجي زتنبري إقادة بقندو مستي أب تقراي زتخايدي كوينات زتفتس أمي قفعتات زتحاز كوينو نأزازي سراويت إيرترا ناي كتبا حلاف تكالات نقدي قجل هكدف كومون حلافي هاقرا ودحنت قجل هكدف إلا ما أزقبرايو إتي نمم حدارات بر President Barack Obama, President Joe Biden, Zinaqefe Gazette aw Meglatsi Ministry Zena Gujille Hegdef, eti igadatat aloq minbaru yitekes. Amo da ta 2019 amat ibret Frenje ab qniyat ba'alat liddet Christmas mimmihdar Obama zi febrokhon zidef allun zkhone chipti wey mortu'o zeynobaro zkhone hegaw metrh zey tekhetle aloq igada bisimbayto tsatta hubrat hagarat تبينو موغوتاوي كونينينا شعو أوجنا يبل تي مقلتي نايتي منستري قجل هكدف ممغنيتا نايتي اقدا انتاي كم زنبرن مفلات ارتراز قبرتو تسعري تملس انا تريمنا زاقيت كا اي تملسن نا الشباب زدقف زنبرن زولون مينيو ناي عالو اقداتات تحتاتي غا ابك ادمي حقي يقرب يبل أبزيك النيات زي إتي بحبرات منقسات أمريكا زي تبينة زي حقاون بيناون إقاراتات أب كرباء قزية كل عالي زي بل سبسابات عالو زي سقمت زي نتقوقوي بوليسيتات بزلاء النت بمقرام فتحي حقاون نتن رتعن زرقا قز كهوون تسفى نقبر إلو إتي زبهال زولو ملعال إقادة حق انتقينو وطسيت ناي كمزي زبالي ناي سمدو تبقصوتات كخوون كمزي خيل يقمت أبكلتش عن تشعاتن عامة مرد فرنجي نقال شباب أصوار هيبا بزبل كسي زي توسنة أبكلتش عن عسرتو شمنتن عامة مرد فرنجي زي تلعلن إقادة دقف روسيان تعقبو تشاينان مركبو باه كم زي بلومون اتي مقلتي يتكس كد اصيع حلفن ريتا اتيوبيا اتي اقدا اب لعلي اسمرا كبر كاب زوات كسي

غريتها سمعتي إثيوبيا تيجي ده قبل علي أسمرا كبر كاب زوجة بس عادنا برا هجرت قوي نعم مريح ترى كم زت وتت فلت إتي أب كل تشان إتي أب إسران سلسلة أنت حساس كل تشان شعة عم تمر فرنجي ز حالفة والثانية كل تش ميتين شعن شعة ميتين شعة ناي أسوار هم هون نقلة سبب سلطان قجل له كده علامات قبره ما قشة قدا مسك ምድስካል ሕሳባትን ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ኣብቲ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘቕርቦ ጥርዓን ኣውሮጳዊ ሕብረት ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን ስለ ዝደገፈኦ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ እገዳ ፅኑዕ ከም ዝገበሮ እዩ ዝፍለጥ ቆምቲ ኣባላት ናይቲ ባይቶ ዝኾና ሩስያን ቻይናን ብዘለውን ወሳኒ ድምፂ ቬቶ ደው ክብልኦ ዘይምድላየን ካብኡ ሓሊፈን ሓንቲአን ምድጋፋ እታ ካልኣይቲ ድምፂ ስቕታ ምምራፃን ንኣስመራ ኣሕሪቕዋን ከምዝነበረ ንጉጅለ ግደፍ ይግለጽ ሞስኮ ሙሉእ ደገፋ ብምሃብ እቲ እገዳ ክግበር ከምቲ ከተድምፅ እንከላ ቤጂንግ ቻይና ብወገና ከም ልማዳ ተዓቅቦ ድምፂ ብምግባር ክሓልፍ ኣፍቂዳ እቲ ዝገርም ሽዑ ናይ ፌደሬሽን ሩስያ ወኪል ኣብ ኒውዮርክ ንናይ ምምሕዳር ኦባማ ዓሉቕ ብምሉእ ክድግፍ ከሎ ናይ ቻይና ወኪል ከዓ ስማዊ ኣብስቴሽን ናይ ድምፂ ተዓቅቦ ኣብቲ ጉሁድ ዓሉቕ ኣመዝጊቡ ብምባል ጉጅለ ግደፍ ነቲ ክልቲአን ሓያላት ሃገራት ዝተኸተልኦ መርገፂ ከም ዘይረስዖ ኣብዚ ናይ ዕለት 7 ግንቦት መግለፂኡ ኣዘኻኺሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ግን ጉጅለ ህግደፍ ፀግዒ ሩስያን ቻይናን ብምውሳድ ንዋሽንግተን ክነቅፍ እዩ ፀኒዑ ኣብ 223 ዓ ም ፈረንጂ መራሒ ጉጅለ ህግደፍ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሞስኮ ምስ ሩስያዊ መራሒ ብላዲሚር ፑቲን ኣብ ዝተራኸበሉ ሩስያ ነቲ ይቕልቀል ኣሎ ዝበሎ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ክመርሖን ንሱ ከዓ ብድሕሪኡ ከም ዘሎን ፀዊዑ ምንባሩ ዝዝከር እዩ እቲ ናይ 2009 ዓ ም ፈረንጂ እገዳ ብኣቦ መንበርነት ኡጋንዳን ቡርኪና ፋሶን ዝቐረበ ኮይኑ ብ13 ድምፂ ብምርካቡ እዩ ናብ ተግባራውነት ሰጊሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ኣብ ነሓሴ 2018 ዓ ም ፈረንጂ ምስ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኣስመራን ጅዳን ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ብምፍራም ነቲ ንኣስታት 20 ዓመታት ዝቐፀለ ኩነተ ኩናት ከም ዘብቅዐ ድሕሪ ምእዋጆም ኣዲስ ኣበባ እቲ እገዳ ክልዓል ብወግዒ ንባይቶ ፀጥታ ሓቲታ ኣብ ሕዳር 2018 ዓ ም ፈረንጂ ከዓ እቲ ባይቶ ነቲ እገዳ ከም ዘለዓሎ ብወግዒ ኣፍሊጡ ምስ ኤርትራ ዘይተወደአ ጉዳይ ዘለዋ ጅቡቲ ግን እቲ እገዳ ክልዓል የብሉን ዝብል መርገፂ ወሲዳ ነይራ እያ ዛጊድ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ተበቲኹ ይርከብ ድሕሪ ናይ 9 ዓመታት ኣዕናዊ ሳዕቤናት እቲ ዓሎቕ እገዳ ኣብ 2018 ዓ ም ፈረንጂ እገዳ ይለዓል ኣሎ ምስ ተባህለ እውን ዋላ እኳ ደንጉዩ ዝመፀ እወታዊ ስጉምቲ እንተነበረ የቐንየልና ኣይበልናን ይብል መግለፂ ሚኒስትሪ ዜና ጉጅለ ህግደፍ ማሕበረኩም ልዕሊ 3 ሚልዮን ዶላር ካሕሳ ይሓትት ካብ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣትሒዙ ኣብ ልዕሊ 13 ደለይቲ ፍትሒ ተቓለስቲ ሲቪላዊ ክሲ መስሪቱ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ እየ ኣብ ምባል ዝርከብ ማሕበረኩም ጉጅለ ህግደፍ ሲያትል በቲ ኣብ ልዕለይ ወሪዱ ዝበሎ በደል ናይ ልዕሊ 3 ሚልዮን ገንዘባዊ ካሕሳ ምሕታቱ ንእንታይነት እቲ ጉጅለ ኣጉሊሑ ዘርኢ ምዃኑ ተገሊጹ ይብል እቲ ብኤርፒኤም ዝተዋህበ ሓበሬታ ጉጅለ ህግደፍ ካብ ከተማ ጊሰን ነቒሉ ኣብ ዓለም ሙሉእ ክዋረድ ዝገበሮ ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድና ሓመዱ ድሕሪ ምውልዑ እቲ ማዕበል ፈኸም እንዳበለ ናብ ዓዲ ናብ ሃገር ክበፅሕ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ስግኣት ኣብ ልዕሊ ደለይቲ ፍትሒ ተቓለስቲ
كت آمنو بزخبت نايس ألمن شبران كستات كرب مصنحو زفلت كوينو اتي بمن قدي محبركم اتي قجلة أب سياتل زتمسرته كسون أب كاب عصر تغلطة دليت فتحي تقالستي ناي زتبتتني داس زفاسسي إخلاماين زتسبرت أراموزن زتزرقي دقزن طرح لعلي 3 مليون أمريكان دولار كحسا كحتت مفتانو وتي ناي كحسا حتو من النت قجله هقدف أنا تيرو كبز أنا تيرو زقمت سئلي مهانيو زرد إبل تي حابريتا محبركة مقجله هقدف جنفر سياتل بسنكتي بسم وفري لامبيدوزا زيت خايدة سلامة وسلفي بركيدنا حمدو عصرتو سلست شح مأتوي تكت شيء كرخبوز قبل أن فرق مليون دولار بس إن كتي زقعت أمي عجرجر نأخبرتي ستة زتغفلة فرق مليون دولار نحنتي بياتي بتسعة دولار كم أون نحنتي ترمز بعشرين شو عتن دولار كشية كاب زتقربة إخلماي زباخنة حد نتبي شمنت بيتن سبع أنكلتن مليون دولار كسارة بس إحنا زبالة كوينو بس ما سرت نتي دقس نمبتان مريح ترى نيروم كاب زبالهم عصرت سلسة دليت فتحي تقالستي ناي 3 مليون دولار جنزباو كحسا محتاتو ولون نناي حقي أكلت زقرمي كستت كوينو مهلاويو اتي حابرفا زرق عقص عبد ياسبورا زكايد تسعري ملكي متخاب ودابيتاتن نايك ألسي سمعيتن فخم اندابلي حدا معالتي أسمراك بسح مخانو أطبيق وزير الدق بجل اقدف نتي نايك ألسي حيلي نمبتانن دليتي فتحي أبزي وصوو ناي حقي تاخيلان كشممو بمقبارن ملكي كنواح كالس مصنحو زفلت كوينو يخون امبر دليت فتحي تقالستي انزار ملكاو سرعات إيسايات زقبروو هزواو قالسي نحقي اتنهاقرات زخبرن والقاوي حارنتن مثلن بزقبا زتتقمن بمخانو اتي تسعر سلام زخونة قجلة بزي زخونة عوت حافير كوز مخانو زتراتر ايكونني بلتحاويتا كبرة سماعتي تناي زينا ابزي تقلل ناي انا باقرب تسيدم تساقا اقا سلزول ازنبه رقن اغريتا اندابولكو

كرة سمعتي إتي هالموسيقى قصيلة أبغى خبز قصيلة هذا ذنب برلمو دخلت كاتا بخبري عدم جازيت أو مجلسي بسالة سامي هذا خلتشان إسران شديشان عام تمرت فرنجي إرتاويان تقال السين فتحي نهجدفاوي سقر دباوي تشكونا نممكات حبراو حيل أمام أقيموم إرتاويان تقال السين فتحي بوقعي سقرفاوي سقر دباوي سقطي نمكوام زعلامو حيل أمام أقيموم زي إرتاو حيل أمام مخته نسقر دباوي تشكونا أب تحت زبل سم زقومي حبراو حيل أمام نتي إننا هاري أب مخات زركب أب إرترا بزولو سرعة محدران لأخاتون أنصار إرتراويان تنتات إفتن محبر كوماتن أب دياسبورا زفتسم سقر دباوي ناي سغط عمزات نمكتامن نمكوامن زكايد سرحات كالسي نموهادن مسنين كنتفيو نعزيز توهادي حيل إمام مفتار سرعة محدرا إرترا زفتسمو الناترري أب بخات زركب بدم بي زي تودبي سقر دباوي نتفتات عب لعلي دياسبورا محبروكم نمقوام زخيل منقدي نمركب عوارح نايد وسده زي قوارز زتن ميتن وصيت يو كدفاوي سقر دباوي تقبارات شكونا كاب أسمرا بزفنو ممرحيتات زقلس بإمباسيتات منقستيه كدف زي توهادو أزيو بزتودبي بحبراكم ربعي جنبار ويكا جي فور زي فلت بوليتيكاوي محبرة كوماوي هايمانوتاوي أكالاتن أقافرتي بروباغاندا ديجيتالاوي ميديان سكعتاتن زيقبريو هكدفاوي أقبابات زيقردباوي تغطي ناي حاسوتن مدنقارن حبرتا مزرقح كاتا مسرطاي مقصاب مفرراح منزال أكلاو متكعتي شوية مسمام كنسلا سايبراو متكعتي أب وشتي إرترا نزركبو بيتسب مبسباس سرعة حقي أعقبتي هاقرات تتعيمكا مسرة ألبو كستات بمسرات زتقال الكوينو بعلم درجة بي اف بي اي يخون كالوت عالم لخاوي أكلات كملومت تقبارات سقر دباوي شكونا يفلت عند إمامات حيل إمام نذي سعب يتغلل حادي نيرتراويان تنت أطفتن محبر كوماتن أب دياسبورا كاب سرعة محدرة إرترا زي سنزر سقعتات مكلخال كلتة أب سدت بزنبرو لوغت سرعة محدرة أسمرة أب لعلي تقالستي نفتحي زمسرت حقاوي كستات نزقبر حقاوي ناي مكلخال صعري مدقاف سلستي هكدفاوي منقستي إرترا بزعبا زوافروناي أعقوبتي هاقرات حقتات زيقهز حبو زي حقاوي سقرو دباوي نتفتات حابرتا مئكاب أربعتي أبتحتي محبراوي هايمانتاوي كالئن شفانات زوافر مساريحي سقرو دباوي شكونا سكعتات سرعة محدرة إرترا مكلعن نزملكوتو تكالات محبارن حمشتي أهجراويان تتعبقتي مس نسلة ديمقراطية زقومة تكالات تحلقتي سبع أو مسالات كقبر نزكال متحببارن نزل القس دقفات موهاد شدشتي تقبرت سقر دباوي متكعتي سرعة محضرة أسمرة نمسعر علم لخي حابراوي عقمتات تقالستي نفتحي إرترا متنخار زي تاريخه تبقسو بتن كان ديناي إرترا نسل فتحي زك أوما ودابتات بفلاي نسقر دباوي ساقدي نمبده حباراوي زي توهادن سرحيتاوي أكال زو أمالو جماري أقاتاميو زي أقاتامي زي إرتراوي دياسبوراوي محبروكم بحاد النت تطعو بمبال مسلاتنا نمعكابن هقدفاوي زي حقاوي شكواني تكبارات نمسعرن عبعدل ون إيو حيل إمام أب تحتي زتوها هذه سرع ممرحيتات

سرح تبقيش له مزقانان أفلطون نبايتو يأكل حبرات منقسات أمريكا نابزي حبراوي سرح نمكيات نزي حيلي عمام ناب مقام نمبسح زخ علي زي سلكي سعري بمكيادو حيلي عمام نظم زي سعبو زي تتقصو ودابيتات زي تقاللي يخوون زي طرفو تقالستي نفتحي كحبرو دما يتبابع وكاي صوع إرتراوي هاقراو بايتو ندموكراسيا ولوطي قلعي بوليتيكاوي حيلتات إرترا سالساي إرتراوي لفنتي ندموكراسيا ولوطي ربعي ودب حدنت إرتراويان حامشاي علم لخي من كساس يأكل نتوسخ حابريتا حتوتاتن بزي زي سعب تروح بنا تخولي بالأدراشة إيميل أولو تي إيري تي إن آر ريسبونسس at gmail.com إلكا كي يبلتي حابريتا

0: ክቡራት ሰማዕቲ ሬድዮ ኤርትራ መቼም ከምዚ ደራቢት ዝብሎ ፀንሐት መንእሰይ ስኻዶም ተሰደድካን ድዩ ተሰዲዱ ግን ብሰላም ንምንባር ጥራሕ ዘይኮነ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ምብራስን ኣብ ምፅናትን ኣምሪሑ እዚ ኣፅናቲና ዝኾነ ጉጅለ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝመርሖ ሕብረተሰብ ኤርትራ ስድራ ቤት ኤርትራ ተበቲኑ ባህሉን ልምድታቱን ክብርታቱን እውን ምስኡ ይፈሪሱ ስንታዩ እቲ ርህራሄን ምትሕቑዋፍን ሓልዮትን ሰብ ምቕታል ሲትረፍ ገንዘብ ምውሳድ ምስራቅ እውን ዓብዪ ከም ገበንን ሕልናዊ ስቃይን እዩ ነይሩ ኮይኑ ግን ድሕሪ ናፅነት ብፍላይ ከዓ ድሕሪ 98 ኩናት ምስ ተጀመረ ድሕሪ 2000 ከዓ እቱ ካብ ዝብል ብ35 ዓመት ብጠቕለላ ምክንያቱ ስድራ ቤታት ናይ ምፅናትን ናይ ምብራስን ክካየድ ፀኒሕ እዩ ነቲ ወለዶ ከዓ ብሓፍበል ኮፍበል ሰጥበል ብምባል ምቕታልን ምፍራሕን መርዓድን እምበር ግብረ ሰብነት ስነ ስርዓት ሕልናዊ መንፈስ ዘይብሉ ክዓብን ዝተዳህለን ወይ ከዓ ከምዚ ፈራሓይ ሓስካ ዝበሃል ከዓ ጨካን ዝኸውንን ኣብዚታት ብምእታው ኤርትራዊ ሎሚ ኣብ ምቅታል ኣብዚ ሓድሽ ወለዶን ኣብዞም ናይ ቀደም ኣቐዲምና ፀናሕናን ስደተኛታት ዘሎ ፍሊ ዓብ እዩ ምክንያቱ ቀደም ባእሲ ምስ ኢልካ እንተዘይኮይኑ ክሳብ ሂወት ምትሕልላፍ እሞ ከዓ ስድራ ቤት ብፍላይ በዓልቲ ቤቱ ኹን ደቁ ይኹን ወይ በዓል ቤታ ኹን ደቃ ኹን ትቐትል ኣይተሰምዐን ናይ ሓደ ክልተ ተሰሚዑ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘንቀጥቅጥ ነይሩ ሓደ ግዜ ኣብ ካስል ተገይሩ ተባሂሉ ዝተፈፀመ ብጣዕሚ ሰብ ሰንቢዱ ኩሉ ሕጂ ግን ከም ኖርማል እንዳኾነ ከይዱ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ጭንቀትን እቲ ጭካነን ስለ ዘስፈሮ እዩ ነዚ ከዓ እቲ ጉጅለ ዕላሙኡ ኮይኑ መራሕቲ ሃይማኖታት ነዚ መንፈሳዊ ርግኣት ክገብር መንእሰይ ብክብሪ ሓብሒቦምን ዓቂቦምን ክንዲ ዘስተምህሩ መንግስትና ደው ይበል ምስ መንግስትና ብምባል ነቶም ጠጠው ኢሎም ዓገብ ንዝብሉ መራሕቲ ሃይማኖት ኣካላት የለዉ ማለት ኣይኮነን ነቶም ከምዚ ዝብሉ ከዓ መናፍቃን ካልእ ሳጓታት ብምምፃእ ብተነፅሎታት ብምግባር ናብኡ ከይዱ ዝተሳለመ ናብኡ ምንዕኦም ዝኸደ ከዓ ከም ውጉዝ ጌርካ ምድሃል ስለ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ኣብዝሓምቐን ኣብዝኸፍአን ይወድቕ ኣሎ ኣብዝ ሓለፈ ቅንያት ኣብ ካናዳ ክልተ ደቁ ቀትሉ ተባሂሉ ዝተሰሚዑ ኩሉ ሰብ ይንቀጥቂጡ ግን ሓድሽ ኣይኮነን ኮዚ ሓድሽ ምስ ኮዳኣ ትሰምዕ ኮይና እምበር ምክንያቱ ኣብ ጀርመን ስጋዕ ሕጂ መንነት ዘይተደፅረት ሕማቕ ኣቃታት ላ ኳ ዳ ርእሳ ንበይኑ እዳዋ መሓውራ ንበይኑ ካልእ ኣስከረና ንበይኑ ውላዱ ከዓ ኣብ ኣፍ ደገ ደርብዩ ዝጠፍእ ዜጋ ኮ ገና ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ከባቢና ኮ ምስ ደቃ ኣብ ቀላይ ዝኣትወት ኣላ በብሓደ ሰብ ዋሓደ ዘይኮነ ሎሚ ብጥማር ኤርትራዊ ጠፍእ ኣሎ እሞ ክቡራት ኤርትራውያን ሰማዕቲ ረድዩ ኤርትራ ኩሉ ደጋፍን ንደጋፍን ተቃዋምን ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ኤርትራውያን ቀደም ብሰላማውያን ና ንፍለጥ ነርና ሕጂ ግን ተባኣስን ስድራ ቤታት ኣብ ምቕታል ጭካነ ዝብል ከዓ ንኩሉ ዝምልከት ስለ ዝኾነ ኩሉና ኤርትራውያን ርግእ ኢልና በስመ ኣብ ብወሉ ንፈት ቅዱስ ብስምላህ ርሕማን ኣራሒም ኢልካ በቲ ሃይማኖታዊ መንፈስ ከም ሰባት እውን ኦ ኣምላኽ መገዲ ፅቡቅ ምርሓና እዚ ወሪዱ ዘሎ ቀንጥጠልና ኢልካ ምምኽኻርን ምምዓዓድን ነዚ ስርሑ ዕማሙ መን እዩ ማሕበረ ኮማት እየን ምስቲ ሃይማኖታዊ ምስቲ መራሕቲ ሃይማኖት ማሕበረ ኮማት ግን መሳርሕን መጋበርን ናይቲ ስርዓት ብምዃን ነቲ ዝወርድ ዘሎ ግፍዕን በደልን ነዚ ዝጠፍእ ዘሎ ሕብረተሰብን ዋና መሳርሕቲ ኮይነን ኣለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰሚናራት ፀዊዕኻ ብጀካ ናይ ጉጅል ጎስጓሳት ንጉጅል ህግደፍ ዝሰደዶ መልእኽቲ ንትምህርቲ ዶ ንሆስፒታል ዶ ገንዘብ ኣዋፅኡ ክትብል እሞ ከዓ ቤትምህርቲ ይስራሕ ሆስፒታል ኣይስራሕ ረድኤት ናይ ስንኩላን ተባሂሉ ዝጉስጎስን ይብፃሕ ይብፃሕ ዘይፍለጥ ዝበፅሕ እውን ኣይኮነን ንዚ ዝወርድ ዘሎ ሰሚናራት ጌረን ከስተምህራ موياوين تسويعين عديمن كسر حقوز قبئن محبركوماتين محبركم ستوتغارتن كبابيون عسرت محات شعت محبرات تزترن فلو كومون محبر التحقات هون علو بتحاري نزيتات سقوم توسيدو بمدب خوغوس قسولون كسبرولون قبا إذا راديوون أقول قلوتيو أبزر راديوون أستمروخن هبيران تلكم بمدب تحركوينو كفوتيو حجون دقيمة بشيم راديترا يسوع علهو بشيم زود سعن زتفز اللي حبرة سبن يسوع علهو كبرات إيرتراويان عمهم كلتكم كتقبرو بسمتي زتفز اللي من إسين بسمتي زبرس اللي هزبيتران بسمتي أفوت عابس اللي هزبيتران يسوع علنا إذا ردي زخا أقول قلتو نعوي هزباو أقول قلتي هزباو أقول قلت مالت أف كخونو زل حبرتها كتحلال في سلزخونه دقيمي دقاقيمي متسوعتها قربان له أمو إذي قال حجي عسران ناي قنبط اندي خوينو عسران أربعة قنبط ناس النت إيران نسا خب بعداوي مقزاتي كبيد مسوعتي بمغفل إيران نسا حرام كوينة كوينو جن زي تعدلنا حما تعدلتو خوينو نزيخ قول صوت سنحكو وديقنا لنا كاب كينات مزغورابتنا كاب كينات يعرفو زي فلت قجل له قدف سلام من تليو زي چونكو زي صلموتو مزغورابتنا ترح زي كونس كساب مأكلاي أفريكا كساب سقر بحري بمسداد من إسي زي زلوي أبزا حالفة كينات جيم أوبر وياني هزب تقراي كبيد قفعن كان زخوني في الساميتات انتفتسيمو أبوز سماروهو انتايب لها نسمع ايامو حجي عسران اربعة قنبت معالتنات انت كخبرت باهيلو يقوس قوسو اللو اب ستوتغارتن كبابي انزلوهم معالتنات انت ايرترا كخبرن كبعالن زلووي يخون انبر هلو كنتات حبرة سب ايرتران هلو كنتات ايرتران تأميتكا دانكيران غايلان مقبار زي كونس ناتنت اوه ناتنت رحيمنا دموكراسياويت ايتران هتكوون ازم باشحاز غطارو عبس المات زلو جيغانو ني ايرتان نسا زغبرو موها واغا زخفل زلو نعوم داروهم اسم حراك ابرهان كورو مسدرابيتهم كرخوبو كالسي شمعا واللعكا نذكر بناتنت كومتي يمان باريا زبولو ناتنت رحيمنا تحقشنا ليلي من سيات بن سرعان حزيننا زبولو كابت حزن يوطان المو كابت حزن كنوطس نزي بي قجل هكدف زقبر زولو قويلان دانكيران فو كتبلون يقبع ناتنت يتراقن كخبر يبلو لهم كتب زولو امو اسكي نسمع يوم بقالاتهم انتاي يبلو ازوم مروحات اب كيناتنا يتقراي
1: يوغاندا كو حاده ودب زي بلو سرح ولا تسرح زبهال نبعلو بهالي ناي سرح كاد ارفران تجي لا مدولو بك صار في دوم ساعه 10 تزيو في زي تعاني يوم ليكم كنداس دار كالتشر
0: كبرات سمعتي ريديرتا ازي بليناي كورينيل ناي غوجل هغدفيو حسابو تصرفي حزبي اوغاندا حزبي اترا عقيبو زولو تساريدو خيدو وضل لإيرتراوي كمهر كسلطن اي كودن كايدو نقدن سراحن كمهر اي كودن كايدو سدتنيا اي خيدو جن اب اون سلام نخيركب زا كايدو وضل لقوسقواساتيم اوغانداويان ازي دمس ازي مسامعو ازي ربازي مسامعو مستي إيرتراويان ون بزوح نقر النقوبرو كابزتم كحتازي ون زيرحان عندنا مزوخوون ازي اب ساوز افريكا زا كايد زولو اب لعلي إيرتراويان كورد مالتيو إيرتراوي أبزعته بسلام نخينبر زقبر وسقاساتي إذا كورين لازم علوجن دوكو أربعة محمشة مسبع على تبيتو أب كندا اللوزبل حبرت سمعك إن محجون قريبين يره مستي كابزي بستفلين كال نزبولن مالتيو إذا دوكو أب كندا تريدو بزعبا إذا من سيات زيعته من تايب لله أنا سمع يومه بزوم بزعبا مرهات زوزبلو بيقولون جن وأنا مداخرن ولا حوي هي إثراو سلام نخي نبر ززارب قوس قواسي كادر نايقو جل هكذا في نقتل اتي زبهال انتي منايتهم مروخات نسمعي بحبر
2: أنا قلب عيتات عدي زارو بن زيام عين عد قلب عيتات حرستي ود حرستي جن أنا حمش قلب علوني عدون عباي شذونة تعبي كموتي بعد اللي
0: بعد كبرة سمعتي أزيد لكم إذا حمش تقول عزلوا ودخات خاب دخات سدرابي تفترة بزيد موز كرت زبل مو تماري خذ الحج أبتقري دلوي إذا كوريان القتال بلو دوكو أب كندا سفيرو كأون جنزف تدل هونو من يطلب دقة دول سب تو سخن مالتيو كابتن كاد ناي جوجل له كده زروح بدو موزن زروح بو خالين من يطلب نفليات كادرات فليز وهابم سب فليات حالة فتات سلز خون مالتيو نزخون لب أب جمة تأتيهم مع التنات النت غويلان دان كيران كتقبرو موسيقى نياتات عديمكم كسر سرعة تبلز ولاهم نذيهم من داروهم نذيهم داس معكم قبل بهم غيركم حسبوا قبلكم بدلي نقتل
2: زملاء من مرتنا بروحي انت حارش كاي ترفيق سانتن قلبت بتن يزلون برنا انا حارشنا بقى انا ود حارست حارستاي منو قال مي قال يبلي شهرز ولا سبي بداي هايلين كيل زتبهلك حوي ودبي ودبي ابجل من تركب انا حو
0: باري اذا ابجل من زلها من البات تسفا قبر ابزغوايلاند انكر انا جوجل هجدف او زيت سعتكت كون انت اللي خاغن حلنا قبر نسخان دك تعدت راح تكون بتغلى لا يطويا نقتل
2: ابي هناك برحله تماريخه ابتغرى صبوق يركب الله ابي انا قلب عيتات عدي زارو بن زعما عين عد قلب عيتات حرستاي ود حرستاي جن انا حمش قلو علوني ادون اباي شزونه تابي كموتي بعد اللي حزنا لكن مرتنا بروحي انت حارشكا ترفيق سانتن قلبت بتن يزلون برنا انا حارشنا بالله بقى انا ود حارست حارستاي منو قال مي قال يبلي شهرز ولا سبي بداي
3: طه اديه او جف سراي تابع جها او تنح
4: انا اسمك
5: جناي
4: ده سراي تخندي
5: هذا شمن
0: كورا سمعتي رديرة زياتن كأ مكم بسئلي رأنديو فتعاون تقول عتيرة كتريم كل خاخب دخان زبلع تجيش فنز خدا كقول صين حنك سمعوا مالتيو تخونتات جن عديتات أبوتات ولدي سبات كأ حاو حبتي زل لكم أبزون نعوم دارهم اسران اربعتهم گنبد دانکران کوبرن کتهارموت بگوزلو میجو دگی میز لوبو نزی اتم نده سماعو نسمع عین قتل
4: داوی سماعو
3: اسمنا انا کبس تو وصلو خن دبا هنا تبگسنا بعد ابتعو ابعدي كنتو حصن احنا شونا ابتعو متين ابتعو هاني مرسى فاطمه باو خان تعداو متين اب مرسى فاطمه خان نزي متين نزي خل العفا
5: نمسون كيرنا ندينا
3: كيرنا
5: نمسون برد غير استوعبنا نمسون برد غير هناك كسنا نمسون
4: نمسون
5: نمسون نمسون نمسون
4: نمسون كما يمو قاتم كذي في سنوات تقلعي او انها بكم تايت سمعني اتش مسرعي تقلعي سمجرها تايت سمعني اتنا وزي مصمصح تايت قلعي
3: ابو دا ابزو حنا سمعنا بقى اسم تحزنكم دو اصلوكم قال ما ليبلونا نير فهم ادام فانا صحي حيش كاري رمنا
5: I don't know.
3: تجدينا بل ابزاي عاد خاص انت يلكم مغطم زين انت شنو تهو ابعدها انت هون من البه ابعدها متين الكا قال استهليها دينا ابزاي عاد خاص ندعي اسرا ورا شو عطها انت امجي فسراي كساب حجها او تنح
6: شي مي نقص خبره ابي بها استولر كل عادي ازو بعرضها زربيني بها بدحريو انا مستولركو غزانا خلاتنا انا من دخره متين مالتي بدحريتي امواتي او توليدو ما اون نبرالنا بدحريو تمرتي تمارتي نيره عصرا كفلي اقاري ودي كابو كمز غبن داول كلهو بدحري ماما مسحامت تمرت قاريطه مالتي تمرت قاريطه بدحري كورونا خوينو بدحري كورونا خاط عنا اي رخبتن بو قاريطه مالتي حدا ما عاد شو نختمة أسفيزة قبري لوتي ورحي شدشة كلتا شحن إسران كلتا أسفيزة قبري لها من إعداء قاخل راح تتكولو أسفيزة تتحيزة مولتي تتحيزة بعلة إسران حدا ورح شدشة خاني ميمسلت أنا بوتا وريدة كورمنا عزبان أنا كورمنا عمسلت أنا بوتا ها كلتا ورحي تعليمة مولتي كلتا ورحن كلتا سومن قال أخوانا تعليمة
0: كورا سمعتين باري كم سمعوا دلهم لعتين هتاعوا أنت سمعهم زيها خا خاباتهم كور بعبي تبل كتبت ملك عمل بزغنا جن اسوي كون تحطه على عيت ناي سدرة عدي أب حدا جاب أف موت من ده اللوت أسبي زخت قبر تج أويا تجف قفاني زبال تج أويا ناب كورمن كورمن نع كيدا كل التورحي تعليم وجدا تن هتاعوا أنت تسمعوا كوبين جيرن ناكل تورحي ناكل تور تعليم جيرن أب كينات كأثين نغسل نسمع عيود حن
6: كاو توزيعنا مالت بعلت عسر تشمونتا أمر رئونا بعلت عسر شعاتا تبقيسنا بعلت عسر شعاتا خاني عند حمسان شعاتا نزبها الكفلة سرالت أهتي مالت وخينات مارا برتعني يرو سلمتاي نحنا بز فيت منصر نسونك أبز فيت منصر نحنا خاني ولا حدا ينبرنا المواتي أفتع عميو بورسان حيزنا أفتع عميو كفلة وهيلنا باينا خفلنا نيرنا بدحري تتأييت قال ملا خلو فيتني فيت كوينا من طهوس نيرم بتعم حمانير أفتزنا برخونة تاتقين مرة بتعون يارو دحار إذهم هرومات قال ملا نحنا اللي عيدنا سلزنا بنا ولا حد يرانا نيرنا بدحري مستس أنا قين كن كيف كلنا رينا يوم والتي تسينا هرومات ديم موتا ديم كين أي ترد أنا كم زواجة وقالا نارا تراي هاري موم ديم ميتهم ديم كين انجي دعوة قزانا بتعمي كل نقر يسمعنا مالتي مناتو أدري حيما أبكندي بعلي حواتي زالي الله نابرا قزا زالي الله خساب تزهون زهون تفلي خاب صدر خا وطي خا تتحيزي بعبي تفلي إلن لا تسوب بالكلخو بعبي خاب زنه اللغة تفلي مالتي سمعني سميها بزعب حماما بزحي شار سلمتاي تبقى سلزي قرفكوا مالتي أبعا دي إنجليز تركب إفريم حوي إفريم كبراب أنا نقصحفت خا أب مقالة ثماري خلوه تبغى له بيوت مهلاوي كحق سكاوي على حدير مهانو أمني بزخونا جين نزخري خان سدران بع البابا ماما تبغكم زلوه قد حبر لي دلي أفهم هاي بقى وجن أتشغل يرداني كلهم سدرات شغلهمكم زلوه أتشغل تبغى له كلهم جزانا خا ريخا كنقر لي تصفى قبر في لك أنا ماما تبغى له رحاني قبل لي زلا تخنطة بزح يسقاني جين بع الخا المجر نقال لي غا إفريم حوي
7: المال سدرانا المنقسي تمان تمان الخبات منقسي ويانا خنزيوم ويانا خنزيوم ويانا خنزيوم دابلي مسؤوم سرعة حديرنا سدرانا تقفئهم أزماننا تقفئهم عوبتنا تقفئهم بحقوقتنا بملوك تقفئهم عليتنا مستوده بيننا تريدنا زعلينا سئلنا بتهاجر وشينا بكا
0: كورا سمعتي رديئة را عزيز زارب دولو من إسي ودي سواعتي أبونا ديون سواعتيهم كم تاز ولا حكي زارب دولو حكي زارب دولو سدرا بيتو على إنسينو خمتون كل إيطاوات مادي خمز والكو أرقاويان على يستيس إنهم دقم طفوهم دولو مالاتيو نزين دا سماعكم نزين دا أبلو بهم جيركم إسرائيل أربعة تنقمبت كتخبرو حسابو
7: دمان دمان سعادة جزاري بنا عين بعين خاطئ لي منا سدد وطين سين فوتو سدد ناشغلنا كفتد نبل فقود السينا فقود قل ملي عبدين فوتو خران قرن مهارنتي كنداي بسي كنداي شي كن هزمي هزمي إيرا بليس
0: وي توي دولو بجهم حزبي حزبي اثراب لالمو اندانا اندانا بعين دابا خي زار دولو قمرير وندي كل سب زفلتو سلازي ازون كبل نقتل كالوت كا انتاي كول يم
8: تسفلت جبرزي جبر مدينه بحر كبل سراي 38 حالات نتيكا مقتل حيدي
9: مقتل عزاز حيدي
8: مقتل عزاز حيدي
9: صب اسكي مع زمان هذا سراوت مثل قال إيرترا تقنبلك
8: بي همشي زوري
9: مالك مالك
8: بي تسعان همشي هنا خب عسل نسمرا نغير علينا نخبسا نغير علينا زوري ديك نيرنا هندبت نبعد دام سلاكسنا هنا تردينا نبعد دام سلاكسنا وطونا بيام قلينا كاوت خينا نبز مزينا شغال برحالة قال ملا حديرنا نفوتنا توتا مكينا بليتنا عتنا زو بلا يكون نايك بولن كا تريها سنت علامة لو كابز إيراب حز من يزخس من يزخس تقرأ تدي ذات خصب ارتفع تدي ذات خصب من يزخس والكاميرا حتى تريح مزخسو هجي تعلم أنا إذا متى مخصب على وانتهى رب حلو مسميك فوتو زغل أنا رب حز بهالي بلين زبي إتر رب حز بهالي بلو نيز بتقرأ وريرو مو أمريتك أنا فيلم تريها هم زريه براب كنات كم زريه بلدني أبي تيرتراس مش كنات زريه كم زقنا يراهم
0: كرة سمعت يا رجال امبارح ازيز ولا زياتهم كابتس عن شو منتن تناي تسعة حمشتن حمشة زريعة خوينو تزخف تفو مالتن ديو أبو ناي تسعة شو منتن كم سوء التباهي للسنجرة بحجيجن لعلوز خوينو تفيه ماله من سيات إذن من سيات بقى فنزار بالله أزوج على الزار بزولو سبي والدربع عن كن العمد خوينو أبكرت تعلو دموج بلو قلت قلت أيزول مالتي بزعبا ناي زياتهم بزعبا زم زطفون زياتهم ون مروحات كوينهم أبي اللو حلواتهم كمان إذا ربي زول بر أبي أتراون زفلتهم يلا كابوم زبوط حوا ده حياة فيهم اللو سلازي سلازي حجوني أكل مبال عجب كبهالي قبا
8: في الميزي زي سرعت فركش كجش بالنا هاي تحس لزغاني علامة يعلم أبزي هاجر كمزيك عن هلا أتورر الله خاوند كذي وتبدل أنت ليها علامة لزيب لك أي تقبل أني هابيك سوا هو ذا تثري زغبة زيركم تثري وانيركم كرمكم بريسا يرني من كسي بهجي اتنز علامة زوت أنا كل ما خسر بالله أنا حمشي أجري لك أدرب عزل السلام ده ولا حتى بعجت يبلي هذا رجله ولدس كورس زغن دقي تاي كورس زغن تحب زلحنا أنت وتدرب أبحمش أجري حق الأقوى أقوله تبع ليش كافي زلهم من سيات الله جيفز اللبز قوة تزبيع إسرابع كان مسيح ريانيرو أنا سأدل يلا نبرا يتأمن نها أمبر كاميرا مزاع بيتات نتيري قوة تقعد حنا خلو أو تقعد يفضل لما نفاي أو تقعد يفضل عالي أو تقعد يفضل لبو أو تقعد يفضل له قبار قبار كتولة تقعد سيفيلي زو تقعد يفضل لخطر يخل خاسم يقر مكان انتا يتمخصو انتا يتستاي مو بيناي بعد ما مسيحونا على مزارا بس بيان مسيحكم لا تقرأي سبياني مسيحنا مريتا أفرأت يخل بعد ما خطب بأس بزعلان بس خطب بأس بصورة ما خطب بأس حقي أفتر ربع خطب بأس أتعلنا يتغرات كستيان أبجي أتعلنا إرتراك ستيان كاتب بأس يا زقنا من تاي مريت عفار كنيك لما ترى تها مريت عفار أتي خاص حليب كان تغرائي موبا لم حرام حقاتنا عفار من حقاس مخصوب من تاي
10: مجمع ريا تمرت قدفين كأو تمرت مش قدفكو كوبون حيزو مني مقديتا مالات كل تعليم وريدا مني كأو كفلت عالم وريدا تعليم
0: كبرى سمعت ردي رأزيها حانث من نسي تحتعد ميا ماتي أسر شو ديشتي أسر تشو عطا زي تخوني زاول عزيا بسئلي ببتم الملك عدري
11: اسكو تاكوبن نمتا يمتزا مخي
10: اجي شكور عدي اسكو توتت غيركا زي اقوالكم قدم غاركو وتبهل نعرت ليري كيبكا تني ورح المشارف كاي توهبني بغم خا انا سدراي بلا دي اسروان او بي اسرو سلزونا انها بدي دليتي تقدي دخي دم والتي
11: I was going to go to the house.
10: مجمر حالو انيرا اي ودي فريم مالتي حد شي فريم او من حاجه تحلو نيرا دارك فلا سرات تقوم والله تبهيلو قاعد 20 كلتن 30 حدا 20 جعتن ها انت وطلن مزيان كل سرات تقوم ماما مالتي جاها طور رزح وسما كان ب 50 جعتن قال تمرح فلا سرات نيرا تحدي ما
0: كورا سمعتي ير اللي ارترا امباري ازيو نايدي اتوم بخياتن اوياتن نبعاتن سمعكم بحلنا عسلات عسلان أربعة جنبات منيتي تقننو تقننا شوفنا تجزعن تدالو عن زلقن نزيئن دازكركن نزيئم دازكركم تقننا نزيئم دازكركم كا شوفون قبر حلنا ذحر هاللي جن أبجزها خوف بحال شمعة واللعها أبجزها خوين كاتعها خيب كون معلتنا تصنت إيه تراخد خبرت خليها ناي بروباغندا وجلها كده نمو هانجن زق برزلور دليت فتحن ني زعمت زاربون بحبار بحديد كل غازبيت را عمت فايزو الحجون تعاطق تانقوت يبلو دلو نخينات يزدالو دلو مو كبرات يرتراويان بحبار كينا عجب نبل انصار كيناتن تا ጥፍአትን ጠጠው ንበል ተደምረናል አሪእናዩ ሕጅውን እንድሕር ኮይኑ ምስ ህወሓት ዝገብሮ ዝምድና ዘሎ ናይ ልቡ ይኮነን ሳቶም ንረብሖኦም የቀርዎ ኣለዉ ንሱ ከዓ ዝገብሮ ዘሎ ኤርትራዊ ንምጥፋ ኤርትራዊ ንምብራስ እዩ ንሕና ዕዮ ገዛና ናሓና ናይ ኤርትራውያን ንግበር ብዛዕባ ተጋሩ ምዝራብ ዘይኮኑ ምክንያቱ ብዙሕ ይዝረብ ህወሓት ምስ ህግደፍ ተዓሪቆም ዶ ፅምዶ ገ ፅምዶ ናይ ሓሶት እዩ እቲ ኩናት ደው ምባሉ ግን ፅቡቅ ኣብዪ ኣሕመድ ክልተ ግዜ ክሓስብ ከማ ኮይኑ ሎ ማለት እዩ ስለዚ ፅምዶ ብኣወል ስዒድ ኣይኮነ ዝክየድ ሓቂ ተልይዎ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ናይ ፖለቲካ ከዓ ዓቕምን ሓይልን ዘለዎም ሰባት ህዝባዊ ህዝብን ህዝቢ ቀዳማይ ነገር ባእሲ የብሉን ባእሲ ጉጅል ህግደፍን ምስቶም መሪሕነታት ዘካይዱ እዩ ኢሳያስ ናይ እምባጋሮን ህኮትን ስለ ዝኾነ ዝወልዖ ኩናት እዩ እዳበልኩ ብዝተረፈ እቲ ግዜ ስለ ዝኣኸለ ኣብዚ የጠቓልል ብሎሚ ዝቐረበ መደባት ዕጉባት ክትኮኑ ስፋ እንዳገበርኩ በዛ ሙዚቃ እዚኣ ይፋረኩም ደሓን ዋዕሉ